تتكلم دلوقتي انك تتكلمت انت والناس تتكلمت دلوقتي الاقمار اللي كان عايشها لكل ما يكون على الرجع والاسامي على انها ما ساعات عملت دلوقتي انت في حماس وتعمل الاعداء وبين دي انا كنت بسوي ما تتكلم وانك قلبي بس كتشكي رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عمير بايعك عمير موت يقول تعالى يمكن تلعب لأخذنا إذا سمي أسمع الله.

بعد كده كان انت بذيع انجو تمنى بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن دباع تمنى فاتو ايه دوان بزن د

الله وحده لا شريك له، ما له شريك له. أنا بقول تفسير لمن ما ولا معك فما نبا وما. ذكر ما شيء النبي يقول سنة بدأ أيضا

مثل هذه هي تحمي هذه الفرقة. لما عثمان أن تلاقي أن مسؤول من وين ومن أن بعثته. هذا من الألمان بعيد من الفرقة. Kita cari sila tinggal mana tenggara je, amat malas betul je.